0: ما اسمك؟
1: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
0: بيملكوا لا لاتيزاسيون باللغه العربيه